0: 89.3 2DLF.
1: بيشيخ وبتبيشخ ولا ليوخ أزاني أخنا إيوخ أصلاية وغالأطرن إيوخ ديراني من دأور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخآلا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio.

لتن رهطوطة ولا شليوت تخيل ولا منايوتا أخت خبرناشا تهاوي خليصة جو صدر تيمي تامت كي رايش بدا يموتا بخنانة ورخمة كي رايش بأمنايوتا كي رايش قد هج مندي وهج زدوتا ليت يالي أنينا خبرانت ناخد رابي أدي الخص

خاين هماشا كيمايت البجاهي جيوما إن شاريرا كيمايت خداجاهي أخشي جوخ رحتت خيين أني خبراني ملبو لقاتا ناخد شماشا جيورجس بنيامند أشيتن.

لتن هج زراروتا انخبرناشا نابل النابل أسرة ياهي جويوما النابل إما ياهي جويوما النابل كديوم من يومان تخيي بكيرايش بيمبلتا لتن زراروتا بيو امباليبت إينا جارجيطت قمودي بيمبالا وآو شاريرا وآو صليلا كيلايب من غلطي وكيلايب داخي مبلتا مولبتيلا تهماشا هابي لا منتيا جو خيل إينا إيمنت بالياپي بالداخي تريشت الجانوخ وجوجت وقيمت ولا هابت هماشا تخموني بيدعواروخ دي قد آتم بالياپي من درس طيمانة خيوتوخ من خبرانة رابي يوخنا بادل قابلوخن يخبشينا البرسقالت نهضرة من سيدني بأطرة مغبة أستراليا قا كلوخن شمان السويل كل كتيتن بشمايا الله بمصعاية الانترنت www.893fm.com.au يعني المشموية الله بالأونيور دايل يوم ديت السيدني 88.3 FM

مدينتي شابيرة سيدني غرين فالي ليفربول وفيرفيلد قابلوخني خبشينا قائد يوم رمشت خوشيبا خمشة بتاموس شيتريل بوسري اشتبسر قادة مارانايا اشتال بوشوما وشوي اشتبسر قادة آتورايا بابلايا شماشة ديفيد يورغيس عموخني ونقامت خطري ساطي دينا بتايا تلاهد شكوتا قداني مشمياني خات دينا مشموية اللان قداني دينا من بشن مشمية اللان بدراي خشلامن شاري راقاتوخن وبغداي وخرابا قد برسقالت نوهاد راقدا جاخيتا بدياري للهابا يوم تخدني ارباشا باتي خراي ويري وشلامن شاري را بدراي وخمدري قاخمن مشميانا ومخورا أزيزا يقرا جورج بادل عم كلين يرتخل بشم جورج بغدادي وهالبت شلام شاريرا قاي كل بتت ميقرا جورج بغدادي عندي لبيا قرتها شميرا آتوريتها

او مندي بش مبشمانه تغزيلا اثرت استراليا اثرا مغبه بلاطي لي من وول كاب مبوش يلبشينا قشي تريل بوز ريشتا استراليا بخاي قرارة بجورة مطيلة الدورت تلاي تري ان تلاي تري اترواتي خراي اينا لمسي لا قرماوة قا ايجبت اينت مقرملة بي بينالتي شوداوت بشام خمرخ هارد لك قا كل مغباند استراليا وخمني انا

طولت سودان تي ورابا من ايجيبت هلبت انا دوس كي ما خبن تيمت انجلاند هما شبيدن سبورت يعني انا لي تخرن قد ويدن سبورت ختيم خينا شق من انجلاند وهلبت يطيتون خينا تيمت ليفربول بيلي بيلوخون من شوي شوى ليفربول ومن شوي شوى كإنجلاند بدون سبورت والدية أختي من تيتيا الأستراليا هي شركة أنت يخدرتها أنا يو النمبر ون فان كأستراليا مودي وسرفرايزز تخزيلو خن يو وول كاب جيرماني كما بشال مشينا هولند قمة بشيلة مشينا يعني أترواتي دي خوا سبيرة مني ماضيوة يعني لا أمرخ الفاينل إينا 8 خراية 4 خراية ماضيوة بلكي قومت أمرخوا هي إينا جيرماني بشامخ قمة بان جرماناية مكرملون وراء تغزيقة هولند عين دي وخمن فيفر تيمز قد ماضيوة السيمي فاينل سباني مقرومينها أختي تيم السوربرايزز قام خزخ لي إيوا تيم إت موروكو عم دير مطية هدية الكورة فاينل هلبت بطالي من فرنسا بزودة مطعنياتي جو سبورت ريبورت بديا من نقاط أخون إديوم داهر مشان أني باكراوندي تنبش معي ميوزك مهنية انتا قوبل طيبوتا يورتا من خمو خوروات أزيزة أم ديلي من أطرة أرمينيا بيشالدية خمن غريتس كوندكترز يو أطرة أرمينيا شلاما شاريرا قا آرا جيبورجيان هلبت بمارخ قا آرا جيبورجيان إتش بيسيس آرا هل بدي من دمرخ HPCS يعني داخيوت وخارتها لافس يعني رابس باين

اديو خم خوروات رابا عزيزة وخم رابيا أتيقة زيوخي بت ايد بتيلد هلبت هديلي امرن شمي من سبب خبرسوبا بتقاريلا وبتمغرولا اهزمرتا قداو برسوبا عزيزة دي لبيا هماشا برسوبا مهديانا قديا وهماشا شقيل خرابا نسيانا من سوبت بسمتا ومن يلبان دي لقنية قومت خد شنت خيه آها برسوبا أنا بقارني خا برسوبا دهوانايا برسوبا خشيخة الإقارة قربة دانا من دخلو خنا برسوبا ماني

رابس باي كلهم شركان تبيلوخن عمان هدية بتي خالوخن راديو هدية بمارخ رمشوخن هاو بريخة بدن ليلوات ستوى سوداني ومهنياني أنا يمرن هماش بخيلت على لا أعتقد هماش هو يا ستوى هماش هاب ستوى دولا كوفي لدبنيلي وتيبن همزوم قاتوخن همون أبختوخن صوبتوخن الصوبت الديان بتفخ موضة لبهمزمق وبهمزمن قاتوخن اليوم برابا شرب بريشة من تخرونية مديت تألقش بتهمزمخ سامي بتألقش عمرا بسامي بلو هر هذا غزي بتهمزمخ بتشعيت خمشة إسانة قارني أنا خمن ليجنز أماني آترايدينا بليت يو سيدني أخ ليوان صندود بيشي لدية مناخت يو آيزاك مناخت ليوان صندو مناخت جورج همي ناخد ميخائيل نانو آها برسوبة على اللي خيه ياريخه إلي برون الدورة وإلي مانا ديوم شمها إنو يشمون آمنشد إسلي خمم باند قماعي جو أطرت أستراليا لا إن قماعي تشم قماعي مساب قمني إتوا برسوبة خيني أخ فينسنت ومناخد مرزا و هنري آيزاك وخارتها إيمان ديلة تياريني دانيل آلماني خلي أن كل فرسوبة شد إسينا عم إشايا نانو بانت لخا أخشي إن ميا شمونو بام شد إسايا وبانت لخا إيمان ديلة تيال أستراليا خم دي سورة بهم زمغ بتخكم مزمرياتي ديلة زميري أخوار دخيا بنيساني ومجوه بيا منقاط خليتي إنو يا شمون يو خامن تبقيات دي خوابيدي قامت خد خمشة لشتا دقيقة بشميتهم من إنو يا شمون وراد غزيب تمزمق بالتشعيت الديان تشعيتها عطوريتا عم مناخت رابي هومر عشوريان عند خكمة من ريكوردينج زي خوابيدو عمي تبقياتي بدانو عم ما سنقارنا يعني بلكي تشي تريل بو تمانية تريل بو اتشا إرابة تشعياتي أننقاية ديلي همزومة قاتن اديوم بخشان بهمز بتبقرني خبو قارة بتسرقون تريانا ديو غباقورة وخازخ تخرنية مناخ ترابي هومرا شريان بتهمزم لن بتملكها سرقون تريانا وهراد غزي بايلا خبران تول كاب ونتلوخن مضعنوياتي بيتن شركيتن عمان بيتن مزيميتن الهاوة ينتخوت هاوة بيتن مزيميتن مني إيمان متوين خزمرتا كل يقارو خادو تقريمونا الوطشة 8 تري تري 8 وطشطلا آهي لتلفون تراديو وبكل يقارو خادو تنبايتنا مزميتون الهابة إيتون خيرة بتمزمخ عموخون بايتنا مزميتون بودخا شربا ينبودخا مندي ديلي قوما اللوخون كل يقارو خادو تن مشمويتون نوهادرون

0: ریشه القداله سامر ما خاله و هلبت همزومه لبت خاله دی لصیره القداله طلا سهده آتورای یوبرت یوسف یوخنا لیقار دن سهده یباره آهز مرته من خبراند آشور بسرگس و زمیره لقاتن زمارن امانن سویل میقرا مانول بتیونن مشویت انو هدره و بغدای خرابه قد عمانی لیل تلفون مقروان تخورزت قال سدنی میقرا مانول اسرائیل راب بشينا خورا عزيزا ميقرا مانول قابلو خيوخ برسقالت نو هدرا
1: باسينا شماشا شلانا قاتو خوكا كل مشمان تخرزت قالت نو هدرا مهنيانا وسودانا وشطرانا مخمار دية
0: بس ما رابا هود ميقرا ميت لاني قاربي يوخ باتن وبي ومطيمننا آخورا ووتا دي لبشنة عمان بشتا أخي الصورة خاق ما سمن خاقتر لبيا أنا وآتن وعم ناخد إيش واردة
1: رابا دوست هي مفش منطلة قد خورن عزيزة رابا بجلدوتها يعني برشلة منن وهي ورفت كلن إلى شماشة ورفت كلن بشماش ميانة ات كل خرواته إنا حين أدخب رزايتة مريا على هلا قد أختي أول ويشاق كتخت لي يوم دان جانب آسف
0: رابا جمدس
1: بغداين شماس الورد قد خرزت قالت هدرا ان خير خب دياره بقالو مهنيانا هل بس اخن كلن اسكلاي ديو خيو يعني من شي تطقيت من انه يجو قالت نو هدرا وهل ديو ما خخز بريشا دزوت يعني اتلطا مديانه هل بعد كل خرزة كنت خطة طعم دقانة انتي لحتى زمريات خرزة خينة خاصلن بوليتيك خرزة خينة
0: yeah.
1: خينة أرخي بريشة بريشة خرزة ايتن
0: yeah,
1: اخشي yes. فاشان تلقت من اشتا خرزة ديومي ما بغزايا اخشي طلادانينا يان أرطة دسوتا اينا بخيط ماريا بخيط على بدائر خا خرزة خينة قد كد يوم شمخ قال سورة قو راديو
0: بخيلت على بخيلت على
1: شمي والي حتى خرزة متخرو خام رابيا بس ما رابا شماس قدي مقدمة ميرالوخ بضاين متخرو وتشمت بابي اديو بابي تومن لأطيشن جمي خوي كس خوني مت ومزيخ لان بردت أطيشن تومن لبابي
0: على هيا ولي قشماشا إيسا خيي يا ريخي وقوي متزيخخ بديلد اماش النقاط مجد
1: بسيمة خوني بسيمة
0: ريه لمهديانا وملبانا وهما شبيه ليبان نسيهات قاتم مجد
1: رابدوس انا لخشون يعني خامن مرئيت ربان المسيح امرت مطف مريم يعني امرت مرطة بصفولس ليطي لبابي
0: رابدوس
1: بابي همن شن ان الزودة من اشتي واشتاشن وادل الشاماشوثة قبيت عليها خينا مزويخ لان اديو خمالان عاتي من رخقاتي بمتن خزمار تزي انا يمتن بتيادو خواب ريخ عندي لجورج شربكشي عندي لأيفن عغاسي قد يطد مشموين من شو رايا من رخ متن خزمار تفرشتا
0: ادمجت انا دو ونهيرا بطلا زماري
1: صوب اينوخ دوش تاروختا
0: لا اخشي بروبلم مودي لعمي خزيت اخنا رابه وخ اموشنلز عاطفييني وخ همزوم بتعاطراي ها همزوم يعني قطوسا بيت ملخمت خزمرتا بت يما بخزت لي هواز وخ خشانة كي هابي رابط خ خشانة دمت اينات وخ مصليلو بشارد بخيا بخزت لون اترواتي خينا بزمارة بت يما بخذت لهم زمريات مرقداني مغدياني سيلبريشن ديو بديال دي يما نيلة بديال دي بابا نيلة بخذت لهم كله خدي وبصيخة برقادة أختي أخني من تهتي الله هماش زمريات يا بي خشاني ضاد أخي أنا يعني ميقرن قد زمريات الدين هماش أكلون بش يقرأ خيلة إيمان يتيا زمرتا مقروط قبابة قيمة رابا دوسي وخ يعني أخنا إتلن زمرياتي رابا خشانة أخشي زمرياتي مغدياني خخيي خوش هويا يعني قد أمر خطوصة جورج شربخشي ملخمة لزمرتا ديو إيد بابيلي خطوصة زمرتا مرقدان تيلو كلان كي خملغ بيو أخشي بينوا تخمون ومري قشماشا إيسا اترابز مريات مدن الزما سبشماشا ايسا اخت متخرو خوي الى بديال دتوتشيشن يعني ماصنا مرن بريه ل خدشا بياشا شيت تلاي لبريلا لا يعني
1: تلاي اشتا
0: سو جو تلاي اشتا اتوان راب زماري اخ ادوار يوسف بيبا بليطة اللي جو خمشية جبرال يوسف صياد زميرالي أخشي أنا بين أي زمرتا خزمرت إلى ليطن إنكما مخبلة شماشة إيسا مقروخ لا دي لبزمارة جنان سابة بطنو هدرة
1: أها
0: سو أي زمرتا مقروخ قشماشة إيسا ودي لزيوخة بتيلد تطشيشنه وبمارخ قشماشة بتيلد خاو بريخة وبخيلت آلها زيخة بتيلد ماشنه قد كلن خزخلو خدية وبصيخة خدية وتهماشة يوا قديا اي فرسوب الديوخ مغديانا ومهنيانا
1: بسي مرابا شماشا قدا قدرت متيلوخ كبابي
0: بسي مرابا وامي اربوشي ببخشامن ايبن ارخوخ للاجو برسقال سيدني
1: خيلت على خينا اربوشي بجالتا خرزة خرى قدا يرخى بين من الشيطة قدا ويرخى من سبب قطرشا ودرشن قا اطرا وخطا بدرخ قا ايخ 8 مريمان
0: ومدك تتبخاشا اخشي بيلو بيلو خويا ها يعني لا امرت قاتش
1: دي قاتش هلا امرت اخشي بماطن هالدورة وكركوك واربل ودهك
0: اما من واجبوتي لعمي قاتو خواجبوتي بيوخلوخ كمت ما صدقرشت فيديو يا لايف فيديو اسمه تتلون الفيسبوك
1: خيلت على اي والله تودنا
0: همنا طبعا يعني بايخ فريشا ايد امرت مارجي وريس الديواجو امر جد تري امرت ماريو خنا ايتا قاتولي قيت ديواريو دو جدا قمايا يعني اني تخرين الدياني وبضاد اخي
1: ومتواتي خينا هل بد اب متواتي انا قلت مخب جايت لان برشا لا جايت اربا خينا من ارب البلاطة نطايت قا مديتا شابرتها انا بي مخبنا مديتا القش وخطها كل كيف وخطها بتسوق دهوك انتي لانو هضرة وبخيلت على انوي لا برست انوي لا برست ما طخل زاخو
0: واو هم بس اطلاب انقاتوخ وقاكل فتوخ ساه باروخ ان هوي برخطة وموريتون يماني خدية وبصيخة وكمت ما صيت اندوقيت من دينجي ناوي دي ديوم بيلا او علي الزيدي جاو اندوقت خطرقي ناوي دينا جنيوه بمليونة خنا يطد مو
1: اجا انا اي سود انتم ويالو خا اجا نويلة فرصة دوقنا خاب تاتم بفيرس كلاس
0: لا باتت بتهليكوبتر
1: لا لا
0: باتت بتكونكورد
1: اينا خامدي سودانا ودلا ها بخيلت على
0: بس مجان
1: اطادائر مقدش شوية وطمانية
0: يعني زي كل ناشط عراق يعني دو قتلون خخة دو قتلون أخشي يعني عالنا مزون بالجينابة يعني إناش الصبية ديناخية جاروات وخجابة أرمليات يتومة يالي يتومة لها يرياتي قاتي جداني خريبة دير الجدان تأمرخ ألبو تمن يما ترمشن مقمدية يعني كو ناشط همزمت منه جو عراق اديو ما خدية لو بصيخة ما راقا جاهي قميتا برسوبة قمايا هامنشي تريل بوطلام بلت صدام بقيامة لخا برسوبة خاتا بدبي مبيلة برقينا بدينا جنيبة أطرا دينا سليبة أطرا اديو مودي وام دي بوشمك خيكان عمي ما ريوة تريليون اوف دولارس يعني تريليون الدولار بيشينا جنيبة بيدن امرخ وزير ديناتية يوم تخدني أمرخ من تريل توطلا وهلا دي النسر يطلعشني مارا أن تريليون الدولار مارا إلى بجت شوت من يأترى واتي جوري
1: هذا من دن سياسي مرة أن زرتيني هل إديو ما متشي هلا لا دين خينا جورانا أن زقة تري عرق بانيوة
0: بس ما جانوخ وأني جداني يا سو علي زيدي عم بيش لبريشا بيت دونالد ترامب قم بارش له سب اتفالو نية ما قميمة مدري او برسوبة يططلعات وانا يطنو كل يطنو شمي باس النوري المالكي
1: وكل أربي خمشة مليونة
0: دي طيلة بي مدري ما داير والشلطانة اينا دونالد ترامب شكيرة على هلشبق لدانوخ وأني جداني يا سو علي زيدي عم بيش لبريشا بيت دونالد ترامب قم بارش له سب اتفالو نية ما قميمة مدري او برسوبة يططلعات وانا يطنو كل يطنو شمي باس النوري المالكي
1: وكل أربي خمشة مليونة يطيلة
0: أربي خمشة مليونة دي

0: أرخدي لآمن بليخة جو خي عن بابي بيه خكمناش دولت من
1: ته
0: سو أول ناشا خزيالي قمتون دونالد ترامب مرق على أخشيات بودن صياد جينابي يدو لمبيرا جدا جينابي وبخيل دالي من تأزد العراق وبات أمي دو قتلو خطر طلع جينابي امصيلو
1: بخيل دالي
0: بجرب عاد بسيما رابا ميقا تليفونوخ
1: بسيما شاباتي قدا فرصتي ولا خالي
0: بس سيما زيزا ودور الشولو خانيط من هدي جو شولوت وبخيلت عليها بهمزمخ منوخ وبخزخلوخ يوم تربوشي بجو برسقال سيدني من اشتال شوابها من عموخ
1: خيلت على شماس
0: ومدري برخط لايد شماشا ايسا من جبالا من جبال كل الشمانه ومغبان شماشا ايسا هاوي بديلدي هاوي بريخ
1: بس سيما رابا زيزا وقدا فرصتي ولا خالي وبخيلت على خزخ اوضاري متربوشي با بس سيما رابا براقات نهضرة هما شقالو زنجيرانا كل ما تخشي با
0: بس سيما زيزا وتليقى ربي وخرام شبري خالو خمي
1: كش مشينا
0: على منه بيقرا مانو الاسرائيل عندهم زملاقاتو خون من شولة وهمزومة وبخيلت على ربوشي وبتهاب عمي جو برسقال سيدني بهاب خمود علي بود خا خورزة بريشة وخارت عمي بخاشة اللي خينا روتة يعني يمرخ لا روتة روتة خيتة بخاشة اللي قا أطرة وبخيلت على معطل مديت الدورة وبيارش خك مشكلة قاتن ومي وبشادرو قاتن وأخذ إخوان مزون بعد ذا جينا ووتت بيلا جواترت عراق مجد خخورة تبيق نبيه من جود إخوة شقل إخوة دمة جو باثولوجي خاص ترنايا دي لبيه جو بلاش تريد دنيا تبق لي بيه جو خا مديت هشمو إلى برادبري إلى جابت مديت كامبلتاون إن إتلا خسامة شمو إلى برادبري أخروز ميدوس وبرادبري تفيقا وبيه برابا شنم قمهدية وبيه اخوة رابا خورواتي وكيها قيوالي اما شي من تهيبا لان برسة توتا موضالة كيها قيوالي داخينا خيش الفلوجة خيشنا الفلسطين خيشة والاتراوات ارباية ريبريزنتين خنا امرخ اثرة استراليا خمدن قروتاني خيلاني يو باراشوتر يعني ربي يو باراشوت يا مرقاتي مربدانو مري من ديخ وجو بلاش الدنيا وهل تيلي امرخ صدام حسين ويلم دبرانا مري عراق قارخ والا على اطرت علي بابا واربيين هابي مري اختي هدية عراق مري منبر صدام دولبيتا اطرت علي بابا واسري 5 مليون جينابي ورابط شندو سيلي مشويت انو هدرا وازم ارتقى شماشا ايسا مقروخ من برسقالت نو هدرا نو هدرا زمارا ما ننسو يل جنان ساوا وبمار قامانو الاسرائيل وقا كل بتوخ سباروخن هويا برخطة قا أطرت أوهاتن ومدري بتيلدت متى خونة أمانو الإسرائيل بمارخ قا أزيزة متى بتيلدو خاو بريخة بورشنيا باليوماني وبتيلدت بابي شماشا إيسا إنا خكمة يوماني إنا متى إلي خجب الجهل أمرخ بتيلدو خاو بريخة متى

بيتا قمت دي لبيتا هلدا درموا وخارتفية لشماشة إيسا كلاس طلا يو أمرت مرجي برقس من دي دانا يتخرن شماشة إيسا مكيخة ومارت سمباتية وقاتا وكيخة دخوة من كيخة زخوالي

0: مشميت انه هدرا وامان سوجل جنان ساوى مقربوانا اهز مرتا لا اختي قشما شائسة بديال دي تطجيش اني الا قام يقرمتي وقا كله خن شمان سوجل دي تن مشموية الخرزة قالت انه هدرا بمارن قاتوخن رمشوخنا وبريخا قد انت بدون شركانة دي منن بمارن راب بغدايخ تقابلوخن يخبشين قداها سامة قمايا دانا مغزوية لساعت 8 بياشا اسريلا الخبيشات تخرزن اتلان راب انديان مقرون وقاتوخن خامن زماري خينة دي خمزمة باسة شبت الدعوار تمزم والي لمن شيتون إلي او زمارة بوش مخبة وسويل ديلي شويقة خاتوخرونيا راب يورا بخاب بصمة لشويقة جو امانو تناتوريتا إلي ناخت ليوان صندو رابس باي از مرتا امپوخ رمش تشلیه هل بد زمیرو لی ناخد لی وانصندو اینا من خبرانت دکتر سایمون امریخاس بزمارو لی از مرتا ناخد لی وانصندو شید الپا و اتشمو شوی تره خارتا بزمارو لی لایف خیلی گو كبرمات السيفيك هول اي من تنينوي كلاب لتوا رابع من عوديات الدين كي او دخوالون جو كبرمات السيفيك هول و اتوخا اوان خيطا ايوا اوان سربيان سيوا برخاصت كان ليفال ترين ستيشن ايوا و بخشاون ان تري هول ايوا و ها بخشاون توانا ليفربول ماسونيك جو ليفربول توانا خا هولي و باين تاما يو دوي ورابا مشتوياتي هل ايمن خينا بتاي لننوي كلاب بناية لروش مايد البوت جمو تماني عودياتي باينا جو ننوي كلاب ايجا ليون صندو اها خمن تبقياتي دنو فيدو جو برسقالت ننوي البوت جمو و اتشيوا خسام خينا همزومي وخ من ليون صندو بكريوتا خمسة دقيقة همزومي لي و ترز مرياتي عم بوخي رمش الشلية متويون قاتوخون خدانا إلى فيرست ميوزيك دي لطولو جو كبرمات السيفيك هول وخارتا وعدو لري أرانشي تري ألبي وطلا شمخ التبقتا كريتا ويدالا عملية ونصندو ألبا وطشما وقطشي
1: مدران شلاما الكل خا جونقا أتورايا وخمتا توريتا انتي اكتنا بخايا جو اربع كل جهات الدنيا تلهيوي بتمشمي اللان خايا خيتا وهي رابسي مقامش بيتا اللان اخت متخرقات جارك لا منشيخ لا جانا جارك هم شي يتخماني وخ ومودي وكسب اطوراي ايوا انا شي قامعي بدنيا تي نويد ميوزك
2: اي ريسر وخلا هي
1: ميوزك بلوتا لمن اطوراي وهرب ديد انا لخمس مبادئ اللي يعني اخنا نويدخ ميوزك اخنا نخ خليقو ميوزك اختم رخ لخمن يعني لخمس مبادئ اللي تنطبالوتا يعني لمسة متبالة يعني
2: اتمسرتي ادمجت عن رابع مقباري وبشمخ لخص خيها سمرت دخلت ملخم وخبرانو هل بد ان ليه بايد متخرت لها بشمخ لقدو يوما
1: دوست هوازو رابا شابير السودان لو خبران جي رابا سودان يعني خبران مخملاننا ومرشانة ومثلنا من الرديدانا متخراني خطفرين رابا قورا كل خناشة تيلوية جهبانيا بتاخر رويما بالت مخفل مغمعين بخازيرة قامي موريو سمية خدوخين
2: رابا سانتفويا المجد رابا سانتفويا
1: اخت متخرو خادوخشان مسرد مناي لقيت ألها
2: وهل بات ليون اخت متخران همزا متان قاميتا قد عاد اخ زمارة قمعي بيت يو اطوراي اني خم زمارة قمعي اخت تفالن زمارة مخبع يو اصخاق تفالن زمارة يا قنونة بينا وخدر يا زمار بينا عاد جروست خامن جدو خقل الدين شند
1: هلو التعانى انو خامن خاباوة
2: خاباوة تنزل زمان دوسته وهلا ديك مزمرات اتلوخ جو زلقالي جو ألبومس ريكوردس ماس خمره
1: بزوت ازمريات اللي رابا سبب اخت متخري مقرا سايمون برون دكتور مالكوم كتيو سرز مريات بزوتا اون خشل الايران انا خشل الهولند و كشلن يعني خزون راوه ياريخا ان اسريخش تلخزو داره اجا بين مضيين هدية الداهم زمنت اتمارو قد كما زمريات لتلي كما هواز لتلي بين متخرن قد مغوب رابا ان ايت الناشي بيئاتي الراديو همزمي ملخمانة شيري زمرياتي ملخمانة هوازي اويلان خا ترناشي خدان ملخم هوازي خدان ملخم خبرانة زمرياتي يولو قد كل خزمار تمغب يعني سب زمرتا أنا خشون أنا ما سنزمن زمرت خزمارة خينا خزمارة خينا ما زمر زمرت دي سب زمرتا ليلة الزمارة قال إيلة زمارة إن زمرتا ليلة الزمارة إن ليلة أوم بجان ملخم زمرتا يعني ليلة بجان ملخم هواس ليه ما سأمر زمرت ديلا زمرتا إيلة ملخمان خبرانة زمرتا إيلة ملخمان هواس يعني خناش بياود لزمرت قد قرنا ين أنا ين بوخشيري ين كوزمرت بياود لقوانا أنا لم أسمكلين إن كتاوة دزمرت ما أسمكليلة ملخمان تهاوز دزمرت ما أسمكليلة مخ يتراب زمر تيمري أي زمرت تقتلا ميوزك أخ متخري إيل خليشانا رابا بريشا من لشان خيني إيل خليشانا رابا بسيمة إلى خليشانة كل خناشة ماس قابلة كل خناشة ماس برميلة سبب إيتن ميوزك إيتن زمريات تينابليت مقام ماس لمن خمشيشنة خيال سورة تازل برايا ليت يقم خمشيشنة موديا برايا يعني ما تيل بشماء إزمر تيل جروس مغوبة قمودي المغوبة يعني ما نوي ميوزك لتلا دانا
2: رابط وست
1: ليتن دانا بي ميوزك فا أنا من دي أنا جار كرابة مرشخ الجوانق الخمات إن أتلو خبة كتاوتها إن أتلو خبة هوازة أنا لم بطلابة قد يوي هوازة قدية ينزمرياتي أخشو يوي قزمار خينتي نفلاطة خاتي وتلاني قارة بكل زمارة بس يعني أنا بدي أنا بخير إن كل زمار أتكستي طالب خيرته مني يعني هم ديت يونسيان المصن مدينة قال مصن ملفن بيه راب خادوته
2: هل بتلون نصيحتك خزمارة قا جوانق خامات اتلان يو استراليا
1: دوزوت نصيحتي قا كل خا اتورايا جوانق اتورايا وخمتا اتوريتا الى قد هما شو شريك مضالة شريك مضالة بخراوتا دستوتا بخبا سبب أنا شو تبيات اتلا نقني دي خوايا بعد شو تبيات كلابس من ديانة بتاخة شولانة أنا من ديانة إينا قد جمخ أمتن جمخ لا الأودالة قد جوانق خاماته هماشا أي مودالة لا زي ودر لا تلقي من إيدان شو تبيات ليلة قد أمري فلان كلاب اتلا ماشينة وفلان كلاب وادي لبارتية قد قنيت تزوزة قنيت ليلة هذا شو تبوتا إلى قد جميتا جوان قنو خماتا مودالة قد أخمشا كثير مودالة أخومتا ومغل خودالة أي إلى نسيهاتي قد كل جوان قا وخمتا توريتا قد آتي قو كلاب تبقي قو كلاب قد جمي مودالة قد يطي ودالة
2: بس إتلاني قاربي وخليون
0: أهز مرتا أم بوخي رمش الشلية إلى من خبرانة سايمون أمريخاس ألبو تشمو شويوتشا قمزامرة يو كبرمات السيفيك هول هلبت باند إيوا ريني على من يخلي ريني دانييل إيوا هنري آيزاك وإيوا روبن جورج وداولتشي إيوا تومي يوول

هاي والبوتشوم شوي اتشاد زميرال ليوان ساندو إن الله بيلد من مثل أهزمرتا ري أرنج قماود لقاتي دكتور سارمن أريسيان جو سيدني تريل بوتلا قالت ليوان ليل شخلوبي لا البوتشوم شوي اتشاد من تشي تريل بوتلا هر او قال مهنيانات ملبني وقاتي على هم نيخلي ليوان ساندو

على همني خلال ونصندو يا مرولا قارتني أمانا سبرابة جرو سريشي هدية نقل لي ونصندو لقارخ لأمانا هما زمارة إديوم دينا بزمارة ومودي جار قارخ لناني بشوق إن جواب قاتوخن

هدر بتخارلة الصبرة آتوراية مشنية مناخت رابي هانيب الألخص ليدة بقلبو تجمو تلاي برونت مناخة رابي أدي ألخص ليدة بكرمنشا بإيران خامن سيارة آتوراية يرشان شكل ديت زونن قريتو ويلا يو أطرت إلي دوتي ويو أميرزا مريزيلي رابا من جلاخي مغزياتي تأمانوتا جو إيران وطرواتي خيني بخواشا أستراليا وجابي مغزية لسورياتي دمخزية ترجمي اللي شانا أطرايا أمت مشخاتي تبوئيطي إيراناي ربا حافظ وخامنيانا مني متويلي على زلقالة عن موسيقي وكتيويلي طلا مشخاتي يا ريخي بصلت حقيقتي وتوناي كريي قيال السوري ومدري ترجمي لي تري مشخات ياريخي من بوليطا بوئيطا أورسنايا ديا بوشكن وكتابي خيني من لشانة إنجلسنايا الفرنسايا وخيني بود أمانوتا وما شخوتا إيرانيتا وخاي كتاوا بود بابلو بيكاسو بلشانة فرسايا اتلكتوياتي خيني الأمن والسيارة وكيكاتو ملوئي برشانوتا ين كريتكس قاسبر زونا إيرانيتا بشمد كيهان اتلي خيكوناشت شيري وزمرياتي قيال السوري بشمد باياتي قا طليوني بشيد ألبو تشمو وطماني خمشة ودا حقية بشمة من عزة الإزة بشيد ألبو تشمو وطماني خمشة وغدا خيطة بشمد خورة كوما وخورة خوارة طويعة بتهرن بشيد ألبو تشمو وطماني أربع من مشخاتو مقروه وخ مشخطة بشتيلة مخبتة بي برزباري بيرابة من مغبانة صبرا وصيارا ناخا مشنيا هانيبال ألخص أهم شخطة بماريلا مودي بيلو طير بشمية لينا براخا مر بجلباني مو بيلو مدرشياتي لب كتابي مر ملباني مو بيلو بناتي ميالي برخاقينا خبم لبا بقياشا من شقياتي من سبواتي خبخباني مو بيلو تيلي ستوى وتلقى خوارة الجارواتي قروني بتلاخي لي جارد بيتا مجرباني مو بيلو بيت مصديتا من كتابي رشق علامة شميطينا لتغدى سكنتة برمزيلة مخربتاني موبيل قلقاميشي انكيدوي باني بالي ايكينا اندرانان الدرانت اريا مطيب باني موبيل ناشي سخلي بقرامينا وبزيادينا وشتوهوري مرم تلساني بدقر الطيشي من خباني مو ويلو ليت شخلاب بإديوم تمل خيي قشي برياخة مقوخياتي وقيامة عمي شخلباني مو ويلو هتخم شخطة مخشة مليتة من هانيبل قاموش ميلن إن مش خاتم لبتهيوي جبكباني موبيل نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايا مشنيا رابي هاني بالألخص خامن كخبل وجاني جرقيعة الصبرا يوتن آتوريتا

كمالا مبشمانتا إيمن تصبري مشانوية نمدني خي خارتا بتاوخ أخنم بتخاريوخ يعني إديم يوم كمام الباني إتنجداها أمتن خاينا هالا خامن طوس بيبن نوخن رابي آدم هم على يبلي خي ياريخي رابي هرمز جودو على يبلي خي ياريخي رابي بيلي مندرمو على يبلي خي ياريخي إتلان رابا بلكي تقومت ليه مصايا بتخاري ديوما قمودي وقبسبارة إيمان خبر صوبة مشانوية لمدية دنيا خارطة متوية خليل التواردة مياقورة خمسو مغباسة مشخوط غباسة يوبرسقالة يعني مو أولي قارت خاكتابة ديان هدية يشوق انوا جو فايلت ليوان صندو جو يوتيوب لتن يعني إن يشق خل زمارة إنجلسناية يوروبناية يشق يو يوتيوب إنها بكتابة إنها بكم نتابي كتابة زمارة يخل مردوتناية أمناية سبراية يعني إن جنرال أما أمزومخ بخزخ بمايت ألبت يوتيوب سمتناقاتي قصتي خيوتي زمري كتوياتي بالخاني أخنان قمودي آها أمتا هتخا ظلمتلا الزمار الدين قبودي لظلمتا أمتا يعني قومت دوس هدين بقرن قد يوخن شماني بمرت النيمودخ أنا لن بليام قد يوخن شماني أنا بليامن قدن شوتابوياتي دينا إديم يوما برية جو كل دنيا لين مصايا متوية خمبوعة قارخ لي خمبوعة اتصبرايوتا اتأمانوتا جمخ فايل دن زماري اودخ من دياني قاتي مقروخ لن ورد اي من دينا خاي اودخ لن خا مشتوتة ايقارة لا اترق ذو زمارة انا يوخ لن خا ايقارة قد ريشي امري يعني مجد اخنان جو كلش نتخيان ويا بخ امرخ بزمارة قد أها أمتا وأها أمتا ديودو لم يعقورا بردينا بخاشة بتخاريبخ كما لما بشمانتا إن بقرخ لي أمر من أماناشي إن بقرخ من أسرة جاناتي بوتاني بالألخاص هيتش خلية طيلة ماني لشماشة جيورجز بنيام دأشيتا تشخلي لبداية مودي لتشعيت الديان ليبغ بداية قمو من سبب أخنان جار جباري جابن خكمة جشمة إذ مبري بيمة أمانوتا هابيلا خاوانا قصب رايوتا أبن لآتي خبر سوبا لآتي جاو خش أخشي بنيا إذ يوم رابا درامي دي وخوادي يتخرن جونن وكلاب يعني يود خوالون تتوالون بيمة إنا إذ يوم جو آوان ديان امرخ لتلن خاوانا رشمايا اخت اتنجو فيرفل يمري لسكول اوف ارت اتلي بيما تام ايطالي دراما جو كسولا اتنخا ثياتري لاقا شولانت مغزيت الدرامي جو ديلو درامي امرخ اندينا ايراقناي اطورا جو ديلو تاما قمودي ديوما اخنان هابخ شنيزة من دامن دي همزو منو منخا ميقرا اون ديلي بيشا ديب شمن زيا بقربة دانا بت مدنوخم بزادة بدية إلي خبرسو فرابة مهيرة جو خقلت بلاش التايكواندو التفوجيتسو الكاراتي وبيش اللي ريكوغنايزد بيت لاخشي أطرت أستراليا إن جو كل دنيا يطيلة أو فرسو فماني لي قمودي آها فرسو فأديوما خمخ ميقرزيا خا تراي ليلي قربوني بدراي شلام الله مو ماس خودخ قاتوخ مو ماس اودت قاتن دخ ماس ابل خانوخ مغزيت لقا بنونت امتن داخي مو اخنا مودي وتسنيقا منا قد اخنا المقروخ قاتوخ قمشادري سي في دي بروفايل دي مودي لبيدا ومودي لفليخا لين وهموني مري اولي لابن اول سي في مبيونة خلمي لي خاتيوه لملخمه لها سيوي
دنيا بداية، دنيا نخراي بداية بتشياد الأطرواتي قد ما لبقى بنونة أطرة قا أسكرواتي قد ما لبلون ورخت بلاشة ما هني طيلة قدها برسوبة هيتشخ ويتم برسوبة خينا أي همزوم أخوين همزوم قاتو أخوهم بخقل السبرايوتا ات أمرخ أطلي طايوتا إينا آتخل السبرايوتا والزمرة إديوما أنا بداين قد إديوما زونا ليلة أوزون تشوية وثمانية ناشي يطيوا ميوزيك ويعزيوا الكلاسيكال ستايل إديوما زونا إلى زونة دولة خشب ياشا جو روتا شبتا خوشيبا وصرخلو لانا واينا ناشي بي رقدي بي زمري ليه بقدر أقول دا مندي أن إينا عادتان وإينا خمدي رابا سودانا خلولاني بزيادة نجو ملتان برقادغ بزمارخ بخاشق متويخ إيقارقا خبر سوبة دي لبيقوار أني سوداني من ديانينا بخاشيتن أمرخ الأمرا بقرابتن قربانا بلاطتن جو شارواتي أم دي رابا سوداني لي بخاشيتن مدرشياتي إذ يوما مدرشياتن قموديها بمديان ديان جو تربي مدرشياتي تنصيبن ودقلت قموها بمنيان تأسكولاية من منيان تماني ألبيناشي تقتلن ديوما جو أخشي جو سدني قموها بيلن ترمى أسكولاية إما جو دا مدرشتا إما جو دا مدرشتا سباي يعني يارك برسوبة دينا مشتقلاني بالخيل دا مندي يارك يطي إيكي لكترة قمودي لكترة أدخى أنا تأخر المدرشتا شو تعفوت عطرة استرليتي من شت إسلا أنا دوس قرين وليش أنا عطرة يو عراق دي من تيا من دورة ربيبي لشماشة إيسا ربي تاهل دا جو مرتمر جيورجيس إينا تخرن إيمن تيلي لخا من سبب مخبنوا قد خوطنوا شركنوا خشلن خشلي مكتولي شمي خيالوبة مدري مري أخشي قد هاون جو مدرشتا أبن ربي بداية وقد أنا بداين وإينا مخوب وهاب وخيالوب بدانو استوارن اسكولاي ترما اسكولاي قامو اديوم يوما هر ان ترما اسكولاي انا جو ترما مدرشيات يعني الى خمن دي رابا بشواقني الى تخمنك باس بزود يعني مشتعلاني ياك تخمني باس دا مندي بتايخ ال اهيلة باوت مردوطة امرخ ان اتخل زمرة ديوما زمار ديان بيش انا منشيه مدن زمار جبار انويا شمون فورغات سيك اها زمارا بيشن بيه لبزمارا مقروة لوخة وسابة وكاسيت وسيديس مقرولة قدية ملتن مقرولة ما دائم نوخم ما زمريات انا مقروة لزمريات قد اديوم يوما كل خزمرتم زمريات انويا شمون الى ترجر الى خا ترجر الى قاتل سباي قمودي اديم يوما انويا شمون جوشن السابوتة خا تخروني لا تخرخلي خا إيقار لا متخكاتي خا شوتافوتا خا برسوبا فال جديا أمتا آمر بيخ أدخل خا مشتوتة لا مشتوتة خا رمشت إيقارة قا زمارا انويا شمون أمرخ يو آيزاك آمن آلمن يخلي من يخلي جو شيتت أطشيه وا ليوان صندو شي تريل بيو بخشان شوة تمنية مني إخوالي سو يعني زمار ديان بيانينا ويدا بارتية وشيدا ناشي قد آتي المشتوتة وآنينا بورية قباند وآنينا بورية قعوانا وآنينا بورية الخرجت كاسيت وسيديزينا بولتة يعني متوينتي لقد خاومتا ديم يوما شوتا بوياتي كلب برسوبي يعني خبرسوبا لقايم امر انا بودن هات خمدي قدا زمارة مبشو منتل زمار دي يعني كلها يعني بزمارنا قوم تاتوريتا وبخريتا بردينا بخاشا بشاروينا وردي وأورداري وطابيت فندي ومن ديان خينة قدا زمارة باري من بردي لميات لم بدأ دخل مرنا قاتوخن كده خطوية آها
زمارة مش ميدي قاتوخ مري قد أنا مري دكتور سايمون سرمن أريسيان اتميجت آه إلي خبر سوبا اتلي امرخ جو أمتار منيتي رابي اللي في شضية إلي خبر سوبا رابا جبارة جو خقلت موسيقي يعني كل انسترومنتل امرخ أكوستيكس أخ جيتار وفايولينز وكيبورد وتشيلوز وأكورديونز كله يعني كي طول إلى خناشة بريالة ميوزك سو so, أول من كيابت ميوزك إلى برشتة من ميوزك ديان يعني إلى بلن جو خدون يخيطة أخت إن ريشخ قد آها زمارة مجد إلى أي زمرتة إلى قاعتورا إلى أي زمرتة بشتة بتا أخدوخن أخنا كلن يطخي من أمرخ زمريات ديان يطيتون زمريات ديان دخي هابي سباي لنهمزو مباس كل زماري جبار دينا ختية وخيشة هنا همزو من اديو مباس إيقار زمرتا يعني خي بريق اللي جدا أمتا شم خلدا زمرتا تكتيبو لي ناخد إيشو وردا آه زمرتا كتيبو لي يطلنا قصته رابس باي لي بين مدخرن قماني لكتيبو هنا خشوق اخلا سكرت اها مزباها ايوه خمس سكرت ايشو وردة تيش خلاضي لبداها زمرتا اخشي انا يطنو باسو وميري وقمودي لكتيوا زمرتا قمزا مرة امانو والسايمون امو كينك اخشي هدي بخشويت ونزمرتا مرقدن تيلا سبي من ديمرخ امو سايمون بمرخ اها اينا خية وشيخانية اينا شميمون اها سرمين اريسيان ارنجر مودي لي مقروة قداها زمارة أمانول سايمون مود أرخد ميوزك متوية لقاتي قد بيشتون هيرة أهزمرتي لطعاتو راي مجد تيمون شمو خلو

0: أما نقول سايمون وقاربوتا من خبرانة بناخة إيشو وردة وأرانجد باي سيرمن أريسيان سباي بتآزخ لداها سامة تشعيت هنايا والشمخ الرابي سامي بلو إلي خمن آتوراي برية ديو ماتت القش هازران إلي خيانة جو أمريكا وهرهات غزيكياتي البيت القش وكت رابا برسات تبيه ناقت همزمخ موضة لأنا وعم يقرأ رابي سامي بلو همزمي لقاتي خسام رابا ياريخا بالتشعيتة القش تعاتو راية عام بقرايو لألقش تعاتو راية بتايخ الداها السامة بين أختي مضنوخون لخا مغزوية لكليتة ناشت آتو راية القش من كليتة سمالة إيمن تويلة أسشيت ألبو تشمو تلايطلا إيمن شلطانة جلادة مو خارق لخا شلطانة كوبا تلا رخمة عم ديوا بيش شركة بيت بكر صدقي وأمير غازي وشلطانة عراق وبدانو اتفا شركاني عم شلطانة قرداي تبدلن او جنخا جورا الناشي بريرة ابرياء انسنت اعتراية لا تشكي تورون جابي جو بلاشي بي سيبي بمخايا بختاتا يالا بناتا اوهاتا خسامة من رقلن بخاشينا المديت ماتت القش تيمون خزخ وشمخ رابي سامي بلو داخل هاقوية لداخل قابولة آتوراية القش قا آتوراية أخنواتي ريقي من سميلة وداخل قابولة جو بتواتي شمخ لدا سامة خسامة من تشعيتة القش قاتوخ مقروطة بيت رابي سامي بلو
1: بدو شانخ الخصر ناري شايد أمرخ القش بدعور قريوة وقائم محكخ قلل على هانا ودين امش النخراي شد امرخ لا هذا التشعيف ده القش بان امش النخراي بدي مش عارخ لا بشاتد خا سيقوما اذيئة جو كل ابني ام ثديا او دي اللي شاتد البوت الشعمة وطلافة وطلافي طلافي وطلافة جنحة جنخة سميلة دي الاذيئة كل يصيب بالتشعيثة أمثاني تدية شاتد ألبا وتشعمة وطلافي وطلافة بل وقنحة دقطل عمى آشوراية قو بنيفة سميلة بنيفة سميلة إذا رخق من القش إجو يوم خا إسري وخمشة دقيقة أو بلقيت ساعة برديتة بسيارة بطنابل من القش هالسميل ماسخ ماطق دها دكثد دقراوة ودقطل عمى آشورايا قو بيدو كثوية وقو سميلة مثواثة خضروان القش دوي عميرة وبفرطور القش ودوي عميرة بني أم ثديا آشوريتا غزيلة بيث قوسة أرقي من دو قطلة جو ما ثدي القش وجمع لي بأماي وأماي بات بني أمثن جمع لي القش بد محكن خمين دي برسو بايا دي ونشميئه من يمي أمراوة أخني زور وخوا عمران خا السرشن معلالا ألولد القش وأني بيثي بيثت بباب ديبني بيساوي برقل إيتا إيتا دمرقي ورقس إيتا ربثة القش بيثي برقول أحبه معلالا أن ألولد كلت إيتا قم إيتا وخضروانح ودكانة كله ملي ويوابات وأخدي هذا إيوا قيطع بطبخ ويوا وخمة وزدوثة ورضبية معلالا ملي ويقالوا من يال الزور وبختاثة وناشاو كل تيو بريسب قالوا له تيو ومعلالا خني أغزور وخوا أث بثمث خا ألقش إزاري بطيخة عقارد ألقش ببرد ألقش فبيع دانك بالطي يعني كاوي مطي أمبيراي كمرا مع الأخوة أمان من أن بطيخ أخني يا للزور وزعنا بالأخوة ليتا أن ناشدية دويوة مثل جوسان ألقش شلطانة شميلت إثن كبيرة من بات دبني أمثى عشوريتا مثل جوسان جو ألقش شو دير خبرة تا ألقش ميرا قرك ما بلطوتو ديلي أن ناشي ديلي أشيك الجيب أخو ما بلطوتو ديلي من ماثا إذا تلا الوث كل بني أمثى ديلي كذ عدانا خوردقنا ألقش خوردقنا ألقش وجمع لي وبسق لي تتبلشي ومخامي أن ناشي دي دي لي مثل غوسانة قو مثي ومشو ديري خبرة شلطانة ميري أخني أن ناشي إلي ولي مثقوس شغيل بثقوسة كسلان وآي خمندي لا براية لتد مبقخ لي يعني من داخل ما هذا بشلا كرختة القش من كل جيبان بخيلة واثد د أن عشيرت عرباي وقرذاي وإيوة كل بسبارة تد ماصي أوري القش و قطلي وسلبي ونهبي وشمطي للقش القش هاي مجرب لي تت أوذي كراي تا بلاشا ومشور لي مشدور عليم بطشوة الدكانة خضروانة زالي زوني تشكخنا وزوني من ديانة دي لسنيق تا بلاشا أما مشوري لي ممطوي خبرة تا باطريركا ديتك الليتا مار عمان بسونا ويا مار عمان وإيل توما وكرسي ديح إيوة بو موصل إيجا أعوام جرب لتد محكي لأمد قنصل فرنسايا دوي وقو سوريا ومصيله تد اي عسقوثة تد مبشريلة او تكال بوكدانا دوي اثياتا خيلواثا دماخي القش ومثقوسانة ديلي مطيئلة بطل او بوكدانا أرخد أميرة غازي أو بعد ملكة لوي جو عراق ملكة فيصل وخرفة أميرة غازي إثيال بخسعرانة أربني وماثا الموصل وأمة باطريركا عمانوئيل إثيال القش والقشاي ميري تا ملكة ميري هلدها حق قلاثة وعقارد القش والمليا من أن طلاش وطورة والمليا من طلاش أن عشائر قرذاي ودعرباي إيقها أميرة مير أخني ليوخ لكطانخ مشتألة نوثد سلامة توثد أبخا من دن ناشدي لآخا خرثة آني مشوري بقراشة ومبربوز برخاقة من القش وهذا مصيلة القش دم خمية بني أمثى تشطلب لي بيث جوسة شاتد ألبا وتشعمة وطلافي وطلافة إيوه خا قنخا قشيا مبلبرش بني أمثان بأشاته محكخ قلل على جبة أو على الشيوعية كوميونست شاريروثا القش ويلا خا قنطرون تا أفجبة أن رعيانة وتخملياثة تجبة شيوعية الحزب الشيوعي أو كوميونست بارتي العراق دم شوث إسلة إسرية الدار الدعور غزيلة أرخة جيبت مردن القشناي وأنا خازن علثة دبرستة ورعيانة شوتابايا سوشياليست أو شيوعية إيوا سبب ديه سب أخني أخ عاشوراي مشيخاي وخم بيل خورضوبيا وأني إيمان ثيلي بني رعيانة بماروة كذ كل عمد أثرى بلا برشونية بتوديثة وبأمثة وبمدهي لثم بياشا شو برشون بنثي إيمان تقبى كوميونست أو شيوعي تخاكم شاقل شلطانة جو أفرد عراق مهادخ كل الناشي دو امبيل خورضبيا غزي بلا برشونية بتوديثة وبأمثة وبمدهي لثم بياشا شو برشون بنثي إيمان تقبى كوميونست أو شيوعي تخاكم شاقل شلطانة جو

0: بني القش مردند القش من قبليلة أو رعيانة أو رنيا كومينست شيوعي وسوالا خكمة من يلي بد القش دمشوريلة وبرسلة أو رنيا بالقش إن عندو بلاخا جو شركات نوطة جو كركوك أو عندو إيوا ببلاخا جو بغداد وأني ممطيلة أو رنيا الماثد القش خمشية زدلة من ياند القشاي دويوا ويرو جو قبة شيوعية الحزب الشيوعي وإيوا كل من الناس علوي بيولباني ومردن هذا آخا برير خا كوتاشا بل إيتا إيتد القش وقبة شيوعية أو الحزب الشيوعي اكتخرن شو لامد خمشيات أو شو رايد اشتيات بفر ماد دبريل بفر قومة الألبا وتشاء أما وخمشي وتمانية زد لشلطانة ملكوثة العراق مبالي وبلاطي لقطنة عراقية أو الجمهورية العراقية Republic of Iraq بريشانوثد عبد الكريم قاسم إيقاثا بش زدل من ياند القوشاي وقو قبا كوميونست شيوعية أنا اكتخرنا أخ نزول أخوة إثوة خا كوتاشا خا كونفليكت بني إيتا الأو قبا وإيقا خالد أو قبا بش أو يتر راما ويوا من خالد إيتا زون هذا خويوا ومبلي حكمة قدش لوي بسيمة بني أنتري يهل إيتا وقبا شيوعي بصر شاتد هذا مثويا إلى تشعيثة الشاتد ألبا وتشاء ما اشتيوخا إيمن تقوم قرذايا مشوريل الزوعة دي جو بنيثة وبسباري وخ تتش نخن هلشاتد ألبا وتشاء ما وطلثو اشتي اشتيو طلاثة إيمن مبالل شلطانة طقسد عبد الكريم قاسم وقبا نوحامة عربايا حزب البعث بشقالة الشلطانة وإيقاثا مبلي قبا الشيوعي رضبيا وقطلة قبا نوحامة حزب البعث
1: آها إيوا خسامة قمايا تشعيت القش هلبت رابي سامي بلو همزومي لديمائيت من شاريت الداها ما شخت الداها شمت القش وميكي لبتايا وداخنا بدايا بأرخت نوية ناخم تهلديا بتقوري بشتلا خوميتا جوماتت القش نوية ناخم سو بتاي للسامي سامي أختي أنا برشوالي قاتوخن آسامت سميلي دخينا القشناية بكلايا القشاية لا القشناية القشاية جاك أمرخلون بيني بليشانا عطرايا لتن خبرت ناية سو القشاية بكلاينا الدوجيبا أمرخت هيرتت قا أخنواتي عطرايا دينا براقة من سمالة ينخت سمالة وداخل خينا بوارا نيخة المفلتة الشلطانان دينا بتايا إلى تشعيت رابسون تأيا تيوخ بيسقط آمن من القش وأنا لخا كل مسغلو فيدو ريكورد سب جربن قاتوخ المقرون خسامخينا قشاوعد بتاينا بهمونة ومصورة ونقد

هذه خا خورا خينا عمان قاشفت بتايلا لي بينا برني شمة إنا هم زملي من ناديو من قم دين ويجو بروغرام مخوبة لبا من تاخر خكمة تخرون يديه وهمزم بوت أي كناوات دينوية بدان تخيوت دي لبيه جو أطرت عراق بخايا سو آبر سوبا بشوق اخلي هابي سورفرايز قاتوخن بت آزخ الدا هزمرت بمقرونا قرابي سامي بلو خورة أزيزة وشاريرة هاود بسيمة رابا قدا منهرتها وقداها مقروتها وتشعيتها سودانتا دي هاقويو قاتا من تشعيتة جبرتها ماتت القش آزمرتا مقروون قاتو خرابي سامي بلو زمرتة آوارة من خبراني وميوزك تعاشر بالسرقس مقروب خلوخون آزمرتا مهنيا تتعاشر بالسرقس

بشمعتن زماره خاتي ديتن بزماره لوبن من دن زماره ارخت زمرياتي وبروشن خبران السودان زمورن مساب آها تولداتي دان الديوخن نيلات شقليتن شوبت دن جبار زماره دينا بزماره قاتن وخيمه بهاوي ارخا جو تخمنيات الديان وبهاوخ بتخاري هماشا بي خادوته وإيقارك بتخاري وخقا صبرا آتوراي يعني مخب نوخو نيلا زمار خاتي للي بيتون هتخ تخمنياتي مورن جو زمرياتا سقدلا من دن زمرياتوخن ديتون بزماري ديتون مورد لدى أخشي دانوخن وبدان الديان ديوخ متوية خيي بشمايوخ زمرتوخن خينا وايلا بوش بشلام لك بشماي الله

0: ابن وطاني ما ريلي طوري لطاني ولدت نتش خد مشمر رعياني عاشر بالسرقس تخير ابطوت على ايبلو خي يا ريخو بخيلت على هماشا هتخز برياتي مهنياني شمخ منوخ وول كاب بجلدوتا كاب الدنيا دي لبشغالة شوبا جو مكسيكو وكندا وامريكا طواليات تشقلوا على شوبا راوند 32 جو يومانتروتا أني وطواليات اسبين قرموالقة أستريا طلع سيبر بورتشغل قرملقة كرويشيا تريخا سويسرلاند قرملقة جزائر ألجيريا تريس سيبر خارت بتايخ اليوم تشبتا قدمتا بشامخة مرقة مغباند أستراليا قد أستراليا خاب خابة من إيجيبت من مصر أختي خارتا بينالتي شوراوت مصر بقرامي لقى أستراليا هارد لقى أستراليا خارتا بر منه تيلا خطا والتا أنا بسبارن وقد أرجنتينا قا كيب فيردي ما خيبة بقدام خشوة مني قولي أختي أخت مبينا كيب فيردي ويلون رابة صليلة ومصيلون دقيقة خراي شقلي والا طولتا أرجنتينا إن أرجنتينا يطيتون خنا أرجنتينا له اتلا نسيانا وتشعيتها وإينا فورمر وول كاب قمر باشني جو قطر قم قرمي والي وول كاب خد تكبرت دبران الدية كابتن ميسي سو ميسي بدلي خقول وخارتا بدلي أسيست خقول خيتا بقرامي لأرجنتينا طلع تريب بيخيلة قا كيفرت أنا بمن قا كيفردي أنا همونين قد طالان دية قا برر باشني خينا بوش باوي خيراني خا مديتي لا جزرتا بلكت لينا زودة من 500 فراشة بلكت مليون إنا هات ختيم دينا فلطي بس ما جانو خون قجا قميتا جو وول كاب كولومبيا بقرامي لقا جانا خاب سيبر خارتا بتايخ إديو طولياتي تشقلوالون شوبا موروكو مغرب أي إلى ذا دارك هورس يقارخلا ذا دارك هورس موروكو بقرم لقا كندا طلا سيبر بورتشغول مقرم باخلت باراغواي مقرم لقى فرنسا خاب سيبر سو هدية قا كوتر فاينل إلى طولتا بتشاريا قا برتري مانخيني بالمروكو فرنسا قا كوتر فاينل ورهاد غزي إيجيبت طالة من أرجنتينا وسبين طالة من بورتشغول زي من طوليات السودان دينا بتايا هل بتقى قدمة قدمتا برازيل طول إلى من نوروي برازيل طول إلى من نوروي ومكسيكو طول إلى من تيم دي من إنجلند سو بخيل على أختي بين مدري إنجلند خيخي تقرما قد ماضي كورا فاينل أختي قرمان برازيل نوروي بطالي من قرمان مكسيكو وإنجلند سو لغبض عن مباري بخشاوة مبويا مخديم ري شوك ريزولتس قومت أمرخ نوروي قرمق برازيل مكسيكو قرمق إنجلند بويا مكسيكو نوروي كورا فاينل ين بويا إنجلند نوروي ين برازيل مكسيكو لغ بضايا سو قد لقى تروي تيمي برازيل نوروي مكسيكو إنجلند أني طالي مو دالي أخشي قميت يارك برازيل قرمق نوروي وإنجلند قرمق مكسيكو قد ماطي إنجلند من برازيل آه بويت أولد سونتا خارتا يومت بر منه يعني قتلو شيبا بتويا طولتا إسبين و بورتشغول و USA أمريكا بطالة من بلجيم خارتا يومت أربو شيبا قيدمتا طولتا أرجنتينا من مصر ميسي فيرسس موصالة أي بويت أولد سونتا قصات تري قيدمتا جلدي خارتا سويسرلاند طالة طولتا خارتة كورا فاينل من كولومبيا سو قرماند أرجنتينا إيجيبت طالي من قرماند سويسرلاند كولومبيا سو أنا بيخشوتي يعني ليه من خاطر جمعك شبه منه خن أطشي يوما أرجنتينا فيرسس كولومبيا آها بوية طولتا سونتا تري ساوث أمريكان تيمز بتآزي قا كورا فاينلز سو جود لاك قديه خارتا اتلوخن ليبا ينمرنا خارتا مبهويا قسمي فاينلز عايم شوقنا قديش ابتخيدا اينا قا إديو هل بتأخ بضاعية كلوخن أخت مدينة قاتوخن هارة طولاد يوتا شاروينا طولينا موضالي so good luck هاي انت أتروات ديتن مخوبة عراق لا أخشي بلطلة من وولد كاب يعني بطلات مقرمياتي إنا عراق اتلا problems اتلا big problems آين إيران طالان جوتا دي كله إنا influenced by يوران اتأترا آنين براشة طالانة ميوية طالانة so لينا اختمرتن مطي هالا مردنة يعني أنا تلي خيلة يو شلطانة مصليين برون تخاتي برون تخوني خوش طول يتقى أطرت عراق وخكمة دولار بيبن قادة أورغنازيشن بتمسقيلة برون بلا الناشا يو تيم أتخيلة بيتا دي سو بخيلت على فرقخ من دا ظلمية دي لبشقالة شوبة جو أتروات إيران جو عراق بقديري مدرنة أترواتي ماسي براكتس أودي خيوتي أخدي ولازم سو أني وخبران سبورت بياشنو سرى دقيقة لم بخشاوة ماسن متنوخن بكاملوتا تبقتت بيداوالي من انوية شمون دي خوا همزومة بوت شاريتت ميوزك دي يعني أبن همزومو اللي بجلدوتا قاتي أخشي جربن متنوخن خسامة رابا رابا رابا كيريا من دات بقتا بجربن قا شاوعد بر هادخ ما تنوخن لقاطي خدش بوشهاب مصويان تخيل أخشي كهدية مش منوخن من دي دكت ديلة ميقرأ انوية شمون همزومة بوت باندية وزمرتي قمتت مقرواوالي بخشاون إلى لخ همزومة خمودالي مش من دعت بخطة
1: قاريباي من
2: لشك شوي خمسة وخيشة تهرة
1: قمت أورغي أمانوتا هل بت ميقرأ انوية شمون جويرة بت
2: لشك تشربنونة تلي قاردية
1: تلي آلها ناطرون
2: ترينة بكياتي
1: ترينة بكياتي آلها ناطرون آلها ناطرون ومدخروا خام بنونوخ رايمون ديلة
2: رايمون
1: آوي لما خان جاز ميوزيك
2: جاز جيتار
1: جاز جيتار ستيلة وبرونو خينة ميابت
2: وبرونو خينة بزنس ماني تلي جو نور بونداي أولي اتخا أن تيك اوي فود
1: بس مجامي
2: رابا سبايد بس تشكيرا على شغل رابا سبايد
1: و ايبت جويرا خاتت امانا اطرادية نينوس يول مخيان جيتار
2: اشمو نينوس و تومي جماخي داولا
1: مخيان داولا بتاتخل شم التومي ميقرا نينوس جو ورطن جو شاريت الزمرة ديوخ ايمن طيلوخ لخا ودلوخ باند ميقرا نويا شمون هل بت تريز مرياتي سينجل ميقرا وانيا ديفيد من اطرت ايران قما بدلون قاتوخ إيوا وردو خياب بنيساني ومجوا بيوان قاتخليتي أن سينجلز قم بلدتلون من قم قوانة قما بدل إشايا نانو قاتوخ تقاربا يمن
2: لا شك شوي خمسة وخيشة تهران ويدير إدزوتا رابا إتلي قارج متخذنا جي ريني هو يري لبديز مرتو وردو خياب بنيساني
1: دخيق مهيروخ
2: يعني قبصة أي ورطة ديوت لين لين لين لين لين مخلات شماش خدش قاعدين دين مريا ليلة
1: بداين
2: دون على البلغ هنا بتالا أي اسمع أين ورطة ديو
1: تريني وتخلو
2: ريني ويدو اللي هو وانيا دزو تخشي أنا خينا أو متولي شمال وريني جلالة ميري مسكينة إلي خا رابط لي
1: همبر همبر رابط
2: لي قاربي بزوتا ورابه يري لي بتزمرات خينا وتيه لمخي لمني قدو خط تيب عن ودى أرنج هل تتيه أبجوز لي وبشقالة قد تجي قا سنتا
1: خي يعني
2: أدخناش خمدي خينا بزوتا
1: رابا خدش بخزت أدخناش ماني شم خلدا أزمارت الديوخ خمن دي تشوريو قميتا من قم بلطتوا كل إني ساباين ألبي مجو بيبون قا تخليتي خسامة منه خزخ مو ما تخلالو خا أزمارتا قد حاقق بتخبرانو ميوزك ديو شم خلدا أزمارتا
2: بسيما متخورات أزمارت بيه

0: مجوب يبن قات خليتي كت خاشت وشواقي خشانة ما بتخرج من دعزمة ميقرن فيها
1: أشي بتخادن وخيشل تيران أي زمرتا خا قوم تبيلا خا خوري ومزمالي أنا ما شاء أن زمر يدي إينا قصتي أمرخلا توم أمي خادن ومزملي باس خا قصت الدية وإيا كتيبالي شيت إن شوي شوي طلاوة شوي أربيوة قمنا أزن والتيران و خيك مزمرياتي خيني وبغشي تهران سجلالي
0: سويلة قصة خيوتة خخورو
1: قصة
0: خبراني الرابة الرابة الرابة قربنا اللي بدناشو أخشي آها ميوزك ديغ بشماية سودنتا وبرشتا يعني بغزايخ قد خاشو خلابا جو شوي هدخ ميوزك سودنتا شليتا ماني نشرك ياو قدا ميوزك
1: خا أرمنايو مخان جيتار يو من بند جوجوش وداولت جي لا داولت جي ليوا أو الكيبورد مخان يو من بند جوجوش والبيس وأبو فلوت مال فلوت طلنتو وأنا وجيب لي دوزوت هرتولي بيلي مخاي جيتار أنا بيلو كتاب نوت ديو يعني خي مقام دانا لا بهر ليو خي مقام دانا خي مصاد ليوا متولو أنا بني بزمارو مخاي جيتار أنا شولي بكتاب نوت ديو
0: زيك ما بروفيشنال سلا
1: نجد بروفيشنال نجد
0: وان يدي بتقمار داران جاي غاتو
1: خينا أنا ويلي أنا تنتونو أنا ويلو بكتابو
0: رابس با
1: ويلو بكتاب نوتا دي أنا يو بكتابو أو مخان كيبورد
0: رابس با إزمرت أخيت متخرو باسو رابا إزمرت بردو خيابي نيسان إيوة إتوالا خا قطة من داها إيوة خا سينجر ألبيوة
1: سينجر
0: يعني خزمرت أيوة مجوب يا ونقات خليتي وخزمرت خيتا أي مشي تتوزميرو ميقرن ميا
1: قينا بخشا من يشوين قم أزن والتهران ويدن ويزمرتا قم أزن والتهران يعني شوي خمشة خيشة والتهران قزمارا إينا ويلو خدشة قصتة وتيلي الكويت وتيلي لبنجة قزمارا
0: شو مخلدها أزمرت بردو خيابي نيساني

0: ميقرنوية بتايخ بغزايخ قد أنز مرياتو خلبت إن متخلون كله بخدش من دانوخ بشقلة يلي بيخرابة زمرياتو خيني متخلون من دان تبقتن همزمياتن قد بش بشقلخ منه خضرانة مسات شمانة بي شمي ميقرنوية شمون ميقرنوية بتايخ بغزايخ قد بلخانوخ ويالي عمخا أمانا خينا آتورايا ديا آنديو ميقرأ إشايانانو زمرتت قريبا يبن ين زمرتت كل كتابة قداها دنيا أه ألبي بريسالوخ مش شي تيبا
1: شيتت شوي اشتبا بخشاون
0: شوي اشتبا
1: شوي
0: اشتبا أهيدي خامن سامة رابا كريت مقروالا تبقتها من ميقرا مانا جبارة انوية شمون بخيلت آلها اي هوب لها بشماية انوية شمون ديد همزم تدي نمزومو من سبب خك مجاهي يامر منشي باسو عامن يامر قات يامر منشي باسو لا تخمن باسي انا بخيلت آلة بلطة بلط خبر صوبة خشوت عبوتة خشوت آسة خبلا ناشا امري قد وادخ خرمشا الإيقار دا أمانا جبارة إنو يشمون قبل خاني لامت نشيانا دي لبليخا جو خاقلت أمانو توزمرات وراي بخيرت عليها سو أنا بجربن بمتنوخن خسامة خينا من دات بختت إنو يشمون مساب رابا يا رختيلا بهمزمق بودبان قميتا دي لبلاخو من إشايانانو وزمريات دي لبلاخا من ميقرا إشاينا نوشلامن شاريرا بدرايخ قاتي إنا مو ما صنم برمبياشنا تري دقيقة قختمت تخرزت قالت نو هدرا بمارن قاتوخن راب مبسم لي بشميتا همزمياتوخن تمزبلوخن مني تخوت هابا هاتم بسيمة كلوخن شماني قاشفتت بتايلة من ساعت اشتها هل شوى هل ساعت اتشا بتاون عموخن قمقروت خرزت قالت نو هدرا هل تبقن بيوخن خوشي بتايلة بمارن قاتوخن خاميتنا كانوخن قديو بصيخة طاريتن بشاروتا وخاميتن قينوتا بوش مشينا
2: نو هدرا
3: نو هدرا
4: نو هدرا
2: نو هدرا
0: نو هدرا
4: نو هدرا
2: نو هدرا
5: No hadra.
6: No hadra.
5: No hadra.
3: No hadra.
5: Bi shevach u bit peshach. Ula lewach azane. Achnan iwach aslaye. Wal atran iwach derane. Men dawar tashitan shqilu wakhelan. U min qaam yanuta marumu wakhalan. أكل داها دنيا مقل برقال خيرا رقال نهض
7: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanju Radio brought to you by Nahanju Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
8: With the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
9: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
10: This is your African Roadshow with General Ben Oben on 89.3 2GLF. Have something you want to share? SMS 0456 893 893 or email benoben@893fm.com.au.